آدم وهوى، وكما ألف بين يوسف وزليخا، وكما ألف بين علي وفاطمة الزهراء، وكما ألف بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.